هنا باكو. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. إذاعة صوت أذربيجان الدولية تحييكم من باكو عاصمة جمهورية أذربيجان وتقدم لكم برنامجها لهذا اليوم. تستمعون في برنامج اليوم إلى حديث بعنوان سياسة الرئيس إلهام عليف أرست أسس مرحلة جديدة في جنوب القفقاز، وحديث تحت عنوان تنامي المكانة الدولية لأذربيجان، ومات عنوانها أذربيجان تعزز مكانتها كمركز لوجستي عالمي رئيسي. أيها المستمعون الكرام، نقدم لكم الآن حديث

0: تاريخ بعنوان سياسة الرئيس إلهام عليف أرست أسس مرحلة جديدة في جنوب القفقاز. يصادف 8 أغسطس مرور عام على الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس إلهام عليف إلى الولايات المتحدة وعلى التوصل إلى اتفاق بشأن إبرام اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا في البيت الأبيض. وقد أظهرت التطورات العام الماضي أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في ذلك اليوم لم تكن مجرد خطوة نحو تطبيع العلاقات بين البلدين، بل مثلت أيضاً بداية مرحلة جيوسياسية جديدة من شأنها أن تحدد مستقبل جنوب القفقاز. وكما قاد الرئيس إلهام عليف أذربيجان إلى تحقيق انتصار تاريخي في الحرب الوطنية، فقد تمكن أيضاً خلال الاجتماع الذي عقد في الولايات المتحدة في 8 أغسطس عام 2025 من تحقيق نتائج مهمة على الصعيدين الدبلوماسي والسياسي. وقد حظي هذا الحدث باهتمام خاص ليس فقط في المنطقة وإنما أيضا من جانب المجتمع الدولي، ففي ذلك اليوم تركز اهتمام العالم على الولايات المتحدة وأصبح الاجتماع الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس أذربيجان إلهام عليف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان إلى جانب الوثائق التي تم توقيعها أحد المحاور الرئيسية للأجندة السياسية الدولية. وكان من أهم نتائج الاجتماع الذي عقد في واشنطن التوقيع بالأحرف الأولى على نص اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا. وفي الوقت نفسه ظلت المواقف المبدئية التي طرحتها أذربيجان منذ البداية تحافظ على أهميتها، ولا يزال تعديل الأحكام الواردة في دستور أرمينيا والتي تتضمن مطالبات إقليمية ضد أذربيجان شرطا مهما لتوقيع اتفاق السلام النهائي. ويعد ذلك أحد أبرز المؤشرات على مواصلة أذربيجان الدفاع عن موقفها القائم على أساس القانون الدولي. وقد حددت أجندة السلام التي تشكلت بمبادرة من أذربيجان والمبادئ الأساسية 5 التي طرحتها باكو الرسمية ومفهوم إقامة العلاقات على أسس قانونية الاتجاه الرئيسي لمسار المفاوضات اللاحق. كما شكلت جهود الوساطة التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال عملية واشنطن أحد العوامل التي حظيت باهتمام خاص. وكانت المراسلات بين الرئيس إلهام عليف ودونالد ترامب والرسائل المتبادلة بينهما والمسار السياسي الذي تم تحديده خلال تلك الفترة عناصر دبلوماسية مهمة عكست التزام الأطراف بالحوار. أما الوثائق التي تم توقيعها في واشنطن فقد أرست الأسس القانونية والسياسية لمرحلة جديدة تهدف إلى تعزيز الثقة في المنطقة وفتح خطوط النقل والاتصال وضمان الاستقرار على المدى الطويل. وفي هذا السياق برز مشروع تريب أيضاً كأحد العناصر المهمة في الهيكل الجديد للتعاون الإقليمي، بما يفتح آفاقاً إضافياً أمام عمليات التكامل المستقبلية. إن ضمان السلام الدائم بين أذربيجان وأرمينيا لا يكتسي أهمية استراتيجية للبلدين فحسب، بل يمثل أهمية بالغة أيضاً لأمن جنوب القفقاز وتنميته الاقتصادية، فضلاً عن توسيع ممرات النقل الدولية. ولذلك ينظر إلى 8 أغسطس من العام الماضي باعتباره إحدى نقاط التحول المهمة في التاريخ الحديث للدبلوماسية الأذربيجانية. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم حديث بعنوان سياسة الرئيس إلهام عليف للسلام أرست أسس مرحلة جديدة في جنوب القفقاز.
1: هنا أذربيجان، الإذاعة الدولية 85.

0: أذربيجان. الإذاعة الدولية 85.
1: تنامي المكانة الدولية لأذربيجان. يعد انتهاج أذربيجان سياسة خارجية مستقلة أحد العوامل الرئيسية التي تدعم تنامي مكانتها الدولية، وقد تبلورت هذه السياسة على يد الزعيم الوطني حيدر عليف منذ السنوات الأولى لاستغلال البلاد، واستمر انتهاجها بصورة متسقة في السنوات اللاحقة، ويوفر هذا النهج مرونة في العلاقات الدولية ويعزز قدرة البلاد على المناورة في بيئة جيوسياسية سريعة التغير. ومن المعروف أن اتباع سياسة خارجية متوازنة في المشهد الدولي الراهن ليس بالمهمة السهلة على الإطلاق، ففي وقت تتصاعد فيه المواجهات العالمية يتطلب الحفاظ على تعاون بناء مع مراكز متعددة للقوة في آن واحد مهارات دبلوماسية استثنائية. ومن ثم يمكن اعتبار تنامي المكانة الدولية لأذربيجان في السنوات الأخيرة نتيجة لهذه السياسة الخارجية البراغماتية. لقد كان للنتائج العسكرية والسياسية للانتصار التاريخي الذي حققته أذربيجان عام 2020 إلى جانب الحقائق الجديدة التي أفرزها هذا الانتصار في المنطقة تأثير عميق في مكانة البلاد على الصعيد الدولي. فقد استعادت أذربيجان سلامة أراضيها وضمنت سيادتها بشكل كامل، ولم يحدث هذا الانتصار تحولا في المشهد الجيوسياسي للمنطقة فحسب، بل أظهر أيضا قوة مؤسسات الدولة والإمكانات الاقتصادية والاستعداد العسكري والإرادة السياسية للبلاد. وفي المرحلة اللاحقة مثل تنفيذ برامج واسعة النطاق لإعادة الإعمار والتأهيل في الأراضي المحررة وإدخال مفاهيم حديثة للتنمية الحضرية وتنفيذ مشاريع المدينة الذكية والقرية الذكية مرحلة جديدة في نموذج التنمية الأذربيجانية. ومن العوامل المهمة الأخرى التي تسهم في تنامي المكانة الدولية لأذربيجان دورها بوصفها أحد الشركاء الرئيسيين في ضمان أمن الطاقة على نطاق جغرافي واسع، وبفضل استراتيجيتها طويلة الأمد في مجال الطاقة رسخت أذربيجان مكانتها شريكا موثوقا واستراتيجيا في هذا المجال. كما أن توسيع صادرات الغاز الأذربيجاني إلى أسواق جديدة وتعزيز التعاون في مجال الطاقة وإبرام اتفاقيات طويلة الأجل تواصل تعزيز مكانة البلاد على الساحة الدولية. غير أن سياسة أذربيجان في مجال الطاقة لم تقتصر على تصدير النفط والغاز الطبيعي فقط، فحسب بال إن البلاد تنفذ أيضا مشاريع كبرى في مجال الطاقة الخضراء، ويحدد إعلان قرباغ وزنجزور الشرقية منطقتين للطاقة الخضراء وتطوير مشاريع طاقة الرياح البحرية في بحر قزوين وتوسيع إنتاج الطاقة المتجددة الاتجاهات الرئيسية لاستراتيجية أذربيجان المستقبلية في مجال الطاقة. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم حديثا بعنوان تنامي المكانة الدولية لأذربيجان.

أيها المستمعون الكرام، نقدم لكم الآن حديثاً عنوانه أذربيجان تعزز مكانتها كمركز لوجستي عالمي رئيسي. أظهرت التطورات الجيوسياسية الأخيرة في مختلف أنحاء العالم مرة أخرى أن طرق التجارة تمثل عاملاً ذا أهمية استراتيجية على الصعيد العالمي، ونتيجة لذلك نشأت منافسة شديدة على النفوذ في ممرات التجارة الدولية. واليوم تسعى القوى السياسية والعسكرية الكبرى في العالم إلى تعزيز التعاون مع الدول التي تشكل محاور عبور. وقد أوجدت السياسة اللوجستية التي ينتهجها الرئيس إلهام عليف فرصا للتعاون مع جميع الشركاء المهمتين. وفي الوقت نفسه تظل المصالح الوطنية لأذربيجان على رأس الأولويات، ومن الطبيعي أن تكون البلاد منفتحة على التعاون مع الأطراف التي تحترم شروطها ومبادئها. وفي السنوات الأخيرة ارتبط بروز أذربيجان كمركز لوجستي رئيسي ارتباطا وثيقا بالتطورات الجيوسياسية الجارية. وفي ظل تصاعد التوترات العالمية تطور الممر الأوسط من كونه مجرد طريق نقل بديل إلى أحد الركائز الاستراتيجي للتجارة العالمية، ويربط هذا الممر بين الصين وآسيا الوسطى وأذربيجان وجورجيا وتركيا، وقد أصبح يحظى بأهمية متزايدة لدى المجتمع الدولي، كما يواصل تعزيز مكانة أذربيجان كمركز لوجستي عالمي. وقد تعززت هذه الميزة الجغرافية من خلال مشاريع البنية التحتية الكبرى التي نفذت خلال السنوات الأخيرة، فقد أسهم ميناء باكو والمنطقة الاقتصادية الحرة في الآلات وشبكات السكك الحديدية والطرق السريعة الحديثة، فضلاً عن رقمنة النظام الجمركي في تحويل أذربيجان إلى أحد أهم مراكز العبور في المنطقة. وفي الوقت نفسه أدت سمعة أذربيجان كشريك موثوق به دوراً مهماً في توسيع قدراتها اللوجستية، فموقعها الجغرافي المتميز عند منطقة الشرق والغرب وكذلك الشمال والجنوب، إلى جانب البيئة السياسية المستقرة والاستثمارات المتواصلة في مشاريع البنية التحتية للنقل الدولي، وعزز بصورة أكبر إمكانات البلاد في مجال العبور. ونتيجة لذلك لم تعد أذربيجان مجرد طريق تمر عبره الشحنات، بل تعمل على تعزيز مكانتها كشريك لوجستي موثوق. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم حديثا عنوانه أذربيجان تعزز مكانتها كمركز لوجستي عالمي رئيسي.